نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أحمد يرى أماني عمر بكاري تول عمر بكاري يا ندي يا مركاري عمر بكاري يرى أحمد يرى

الأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأسير

انت حذرني يا لو وقع حملي يا ولا مال ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني انا ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا مايال ولا مايال ولا مايال ولا مال يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني يا جاسم خابت ظنوني ولا مايال ولا مايال.